الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم.

سررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة

لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا

راجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

الأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا

أحييت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أن

عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وت

وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بين

لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعل

0: أعدانا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم، اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا رب يا رب، ما من عادات جودك أن ترد الفقراء، ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين، ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين. يا رب، فاقبلنا في هذه الساعات المباركة، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
2: Ah, the kitchen, the heart of the home, where memories are made and celebrated. Our go-to place for those freshly stacked pancakes early in the morning, or for that late-night snack munchies. We are in there together, cooking, eating, and celebrating life together. Let's keep the kitchen a place that is shared by everyone, where we build stronger bonds and grow together. Sunfoil, Now We Cooking. Visit nowwecooking.co.za for recipes that everyone can help make.
3: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential healthcare, and a safe home. Your sponsorship is not just support, it's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
4: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
5: The following is a paid political advertisement by the Al Jamaa Political Party.
6: Regularization and the alternative political party for South Africa is the Al Jamaa effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al Jamaa aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure. Regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence, and the best of breed of councillors, mayors, and mayoral committee members. That is the Al Jamaa effect. South Africa's alternative political party, the Al Jamaa effect.
5: That was a paid political advertisement by the Al Jamaa Political Party.
7: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

الأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم

الصحف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم

أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال لقد جئناكم

يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو

0: الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته

0: وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: The recital of Juzadeh was brought to you by an anonymous sponsor for the Isali Thawab of Sayyida Ismail Gutta, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and all marhumin.
3: اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت.

تعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

يا من نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أن

الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذل

وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بين

اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم، ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا.

النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعل

وأعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

عادانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب يا رب ما من عادات جودك أن ترد الفقراء ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وبارك في العاملين وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان، اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وعليك بأعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة. اللهم أنزل علينا رحماتك وارحمنا برحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله أكبر.

والبكاء. أنا لست مجبولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز.

0: It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu wa habbaba ilayhim al-imana liyadhkuruhu wa asbagha alayhim ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuruhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. One of the verses recited today in Surah Hujurat, it just gives you shivers in your body. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Allah reminds the Sahaba, the congregation of the Sahaba, the galaxy of Sahaba, that remember well, in your presence is the greatest human. Like, try to begin to process the greatness of this boon. In your midst, in your presence, in your era, in your time, in your city, in your surroundings is Allah's Nabi. In Bukhari, in the first volume, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu's couplets are there. وفينا رسول الله يتلو كتابه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع.

ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Allah says, don't stamp the earth like that. And don't pop your head up. My mountains are higher than you. And my earth is much more stronger than you. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ. My earth, the back will cover the living and the belly will house the deceased. Don't be proud. Don't be proud. Walk with gentleness. Aisha radiallahu anha was asked, مَتَا أَعْلَمْ أَنِّي مُحْسِنٍ. When do I know I'm a good person? She said, when you truly believe you're a bad person. May Allah grant me humility. May Allah grant you humility. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم كن أنت نصيرنا كفى بك النصيرا. كن أنت رقيبنا كفى بك رقيبا. كن أنت مولانا كفى بك مولانا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك

لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم

0: الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم اليوم

لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك.

وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم.

لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا

0: عدانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب يا رب ما من عادات جودك أن ترد الفقراء ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم